يا وهدي ساعة بركة فاش لقينا برما وطلبة ورجال شلة يا والله يرسر سيدنا سيدي محمد وتحيا الأسرة العالية.

يا وهدي ساعة مبركة باش لقينا برما وطلبة ورجال شالة يا والله يرسر سيدنا سيدي محمد وتحيا الأسرة العلوية.